0: FM。
1: رونالدو عاد في مهارة كريستيانو روعة جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عاد من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابلا دريتا برشادي assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara Messi,
3: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
4: One of the great goals in the history of the Manchester
1: بعت الكرة من جانب اسبانيول تمريرة خابئة صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة